استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل صلي برمضان.

حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك المن النافع وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت العظم عيني عنايتك ربانية وتفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك بهدلي المهملية بلوك السريب بن سلطان هجي حسن بلقيم عز الدين والدولة المرهوم سلطان هجي

Umar Ali Saifuddin Zal Mukhriwaddin Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kebahagiaan yang maha mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salihah binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam Allahumma fazhuhuma fi nafsihima wa ahlihima wa abladihima wa afadihima wa qarabatihima wa ra'itihima ajami'in ala mamar ad-duhur Allahumma atil umrahuma fi sihati wa afati wa sa'adah اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا وسقاء ورخاء وهدوءا واستقرارا على ما تحبه وترضى اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعيت والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نجلا بلنين دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء من النص وسائر بلاد الإسلام اللهم رفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. سبحانك لا نحصي.

آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا يا الله. Mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat di akhirat hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami Kebahaduli yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyum Muazzin wa Daulah Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebahaduli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan pelindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahim.

اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

0: حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
1: اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا.

0: والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض.
1: آمين.
0: وخصوصا وباء COVID-19 وقنا شر الرداء.
1: آمين.
0: بلطفك يا لطيف يا خبير.
1: آمين.
0: إنك على كل

0: قائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

0: على المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: دعاء terselamat dari segala jenis penyakit.
0: بسم الله.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

استقيم رحمكم الله سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة كان كنصاف ربت كنصاف ربت سمقك تنسمو هذه رحمة الله الذي

اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

غائبة وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس يعنى لكل معلم لك يا رب العالمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وعملنا أعمال المتقين ونبعنا نعمة الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت لك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه.

0: باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, audio demikian tadi telah pun kami bawakan kepada audio siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Hari ini Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 21 September 2026 Masihi. Waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi.
2: National Anthem.